0: برين دقيقة
1: كوب أوقات ييديجن أونچا مونچاگه تويمايديجن كيشي ياكي حيوان قلقلم
0: عالم 60 ثانیه ichida
2: Hukumat qaror bilan erta aralashuv xizmati ko'rsatilishini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. O'zbekistonda ayrim xalqaro loyihalar qo'shimcha qiymat solig'idan ozod etilishi mumkin. Xitoy kosmosda insonning uzoq yashashini o'rganmoqda. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: برين دقيقة
1: كوب أوقات يديجن أنشا منشا جتويما يديجن كشة ياكي حيوان قل قلوم
0: عالم 60 ثانية ichida
2: O'zbekistonda bu yil maktabni qancha o'quvchi bitirgani ma'lum qilindi. Qurbon hayiti munosabati bilan poytaxtdan hududlarga qo'shimcha avtobus qatnovlari tashkil etildi. Madridda aholi uy ijarasi qimmatligi sabab namoyishlarga chiqdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?